حيز ثلاثة حسن الجيد وشفر وشفلة فارس عربي دارس ندرس حر بالي بعد هذا من ضروان ما نويت برحلة العفو يا سلطان السيد يا الشاطو بالي كل ما تعلي العفو

درت عقلي دابت فيه العيار والقباليني ولدي ناقص دينارو البان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فنيق الماليني بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

ما بلغ سنة وإن جيت نسأل عن درب الهوى سنة إن جيت نسأل عن درب الهوى سنة مركب غرامي سحب مركب غرامي

رغم اني نسينا يا رقل الوران كلو ازن الجام يغني اغدق لو هاتني ريني بيجل سجدو

الشفيع قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي العزة الواحد العلي السميع. بحبيب القلوب معتمد الخلق أبي القاسم النبي الشفيع قد تشفع.

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع لظلوم من